أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

0: الجهاد.
1: أسلمت لله رب العالمين بما محمد خيما ولا وميات. أسلمت لله رب العالمين بما

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: ناخ نيت بو فكي سما مام دا اند سما بايك بايام دي اند بو نين اند ري وار نين اند
2: لا لاي دغ
1: لاي اند ناج برافيت غيس ناني نيو جابي ما سما ماك مين بو مباي مباي دا فال
2: ندسان ندسان
1: ما شاء الله نيو لاي برك ديم رك نيو خدي فال مباي امر ay nak ay doomi bayam yep taxaw
2: dima
1: neex ci ñoon bo xewle say doomi bayam say doomi
2: bayam
1: lool nak day am lu mi firne lool da ngeen ko don ndax kër bi seen mam birima gadaaye kadior dem salu ay doomi bayam rek ko
2: fekk ñoo waaw
1: ma la wax dañ ne ko
2: la suka bi firi degi nak
1: ci jaar

0: الشين مع جمعة الكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء راء وباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء سمى الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء دالي وفائي وعيني كل أسمنة به كجيم بلا من بعده باء
1: فالضاد معجمة والراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي وراء اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم سائي والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داء له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد إثم الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

وليس يلفئ نور الله إطفاؤه ومن يرد كون ما أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاؤه ومن يرد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداه حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدرة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتى

وهو الذي جاءه سبق وإعلاء محمد قائدي في المكث مع صفري بالحس بما افتتنت للحسن ثكلا يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء لشكر شكوري وحبلي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راض عنك

0: والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والسحب حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني أسواء واللؤما طرا وبي فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذه الخفيرة المسماة بفتح الفتاح في مده المفتاح مرتبة على حروف أبجد إلى آخره بجعل كل حرف سبعة أبيات حرف الألف إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الثواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أمدحه بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا حرف الباء بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان ضيني أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائك الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بلى هداه يوم ألست فهدى سواه بها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عساه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نظير جعلني الله قديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته

أحسنت الجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب داوى قلوب الأتقياء بالأدب وباع عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء قرا كما دام شقى الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خالق.

أما المجتبى خد صنه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله.

لأن ملك ربه لا ينتهي هباته منها هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا ربي بجاهه العظيم كوني له هنا

لي وجهت وجهي لله بامتداح خير الورى وأرتجي به الصلاح وضوح كون المجتبى شيخ الورى أظهر من شمس الضحى صحوا طرى وعامل العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جذلي بكوني عبدك حرف الزاي المعجمة زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء زينته بها تزين الورى وعزهم من عزه تقرر زينة ظاهري.

قلبا وقالبا لمدح المصطفى زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به دنياي ما أخرايا ولتكفني بجاهه الرزايا حرف الحاء المهملة حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل حظي بالإرسال والعباد ففاز بالحسنى وبالزيادة حاز من الوهاب ما لم يرمي لسبقه بأدب وكرم حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح هل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم حرف الطاء المهمله

طيب نفسي كون ذي العرش البديع ليجعل المصطفى لي شفيع طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال طهره القدوس من عيوبي بشق صدره وطرد الحوب طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاقي به وكوني حسن الأخلاق حرف الياء المثنى التحتية يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربي يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتجي بمضحه البشارة يا ليتني مرقت تحت قدمي خضي أو لحظني بكرمه يعوقني ذنبي حتى لم أره ولم أرى المدينة المنورة يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت يمين

المدح وضبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو دليلي على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أضل كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماه السند حرف اللام للمصطفى الكريم في كل سنة علي أنباح ترى مستحسنة له علي بين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي المدح كل عام من يومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها أعضى بيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر.

صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رهية من صواه تعيب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة حرف النون نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتضاح المصطفى المنتخب نبهني القرآن في كون النجاة في أرض ما أتى به خير الهدى نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعض ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحده.

هملا صرفت للماهي المداد والقلم وعرتجي به رضا الكافي النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمضحي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفات مولود و

به أمر، صراطه هو الصراط المستقيم، صراط من لهم لدى الله النعيم، صمد جذلي بجاه المصطفى، حشري خلفه بدال الخلفاء، حرف العين المهملة، عندي أن المصطفى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في الحال عنه،

حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عود لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام عن يعفض الجلال والإكرام بالمصطفى وبعث له نظامي حرف الفاء فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فهذا الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكلب أهل الكهف شاهد اللضا حين غدا عن غيرهم منتبضا فذكره بذكرهم قد قرنا فحوزنا سبق به تبينا فلتفني عمري في رضاك يا جليل وفي رضا المحي وكن لي وكيل حرف الضاد المعجمة ضع ثناء لم يكن مضحى النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبي ظن بلبه الذي قد أفلقا ولم يذم مضحى النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح ضم التأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضمت فضائل ذوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل ضم جواره لصالحات به وقلبي نقي من آفات حرف القاف

لم يله قط له لبيبا، قربه المولى إلى أن انتهى للسدرة التي إليها المنتهى. قوته لم تك قوة البشر، بذا أطاق حمل ما أعيا الفكر. قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى محمد. قلب جوارحي وقلب قلبي بجاهه إلي.

عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر. رقى وخلف الأمين بعده لمن غضى رسوله وعبده ربي بجاهه.

بأحد من جملة السادات طول الأبد سها مشبه بن عبد الله ببشر أو ملك والله سمع إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدري سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء سمع في إثرائه المعظم القلب والأذن سريف القلم سوق المضائح إلى الكريم محمد زاد إلى النعيم سقني إلى الإيمان والإسلام به.

المرسلون مع الأنبياء تباً لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إضي الوقيص أفضعا تذين مضحه إلى حمامي ترسي عن الأهوال في القيام تبت إليك الآن فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي حرف الفاء المثلثة ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد الرئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نفسي لأجل الغرب.

ثبته عن رهية الأنام رهية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على محبته بجاهه مع دوام خدمتي حرف الخي المعجمة خير الذخيرة لذي تعبدي مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته طرابا عليه يا ليته لحظني بفضله خبهت إن شاعي له دار جزاء وأرتجي منه غدا خير جزاء خبهت كون الله ربي والنبي محمد وصيلتي ومقلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خير عداية وجميع حسدي عني بجاه المصطفى محمد حرف الضال المعجمة

ذلك لم أجره بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعما ذكي به عقلي وذد فهمي به واجعل نظامي فوض من عني به حرف الضاء المعجمة دهر فوق الشمس كون طاه في الخلق والخلق لا يباه ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العالم ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون ظمأ من طرد عن حوض الكريم عطش صديان شراب.

ظهر لي أن نجاتي غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب لأغفر به وارفع به عيوبي حرف الغين المعجمة غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيبت أنظامي عن التغزل بدمن لمضح خير مرسل.

ومنقضي خير عباد الله. غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك، غبت إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللغى واللعب. غيب عزيمة فهب لي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب. حرف الشين المعجمة شفاعة المختار في الدارين، ربحي وجنتي عن النارين، شفاء جسمي.

0: شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

رافعوا برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الشهائشة بروع أتتني الجميع دون سلبي ولتقود سل وقت طلبي لأوشل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي ما حوت قصد أدر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده شو التقى وجهت لي ما لا يسأل حجبا في أبد لسأل

أخذن عن قصص الوادي وسألوني يلا ويحيى خيوم قلبي يعني وزن جنابي بسر منك مكنوني هذا العزيز الذي يبقي بخايته فلدق بني كل مخلوق يخاسي اميني وتنجيني رديد عنكم رداء لا يفارقني لي انتم ألسقكم بسجين نبعد عن يم القلوب جيف دين وأخرجوني كمحسور ومسجون أبي برادا ومصنع الدرا وهم سم وبكم وهم ينكسيات منافع من جنابي بضسوته يا مالك الملك يا رب الشلاقين تنبي مدرا أنذر وتنثرني بهم عليهم وفوق السحر تحطي.

البريد الرجيم الكالح نعم العفيف الذي مهما استجرت به أجارني وكفاني قل بتنيني حميج الأصل من كانت تحرقني وبالهدى جاد لي حقا بتبين ما حيوبي الذي كانت تسلسلني وليعين خيرا كل تحين توجهوا مني بذكوري لها بقرمة المستدعى والسوق ينويني توجهوا مني بذكوري لها بقرمة المستدعى والسوق ينويني عليه سلام بتهليم بجملته وجعلني من

في المؤمنين يا ولي ذكور ناجيتك اليوم بأمد وذكور في المؤمنين يا ولي ذكور يقول لي كن فيكون حاجي منك بلا

ربك يومئذ المزيد خذ الذين بالإيمان ربك يا من سم خذ الذين بالإيمان خذ الذين خذهم النصر.

0: ci bisu magal gi nak batay ci digal serigne Chaba Sirou Mbacke demoneñ ci ay kër serigne Dan Mbacke nek secrétariat ngeen xamé ko ci secrétariat bi nek ci kër serigne Touba dem séti serigne Mbay Mbacke khalifa serigne Balla Thioro Mbacke muy koko kon serigne Mbay Mbacke bu fa joge séti serigne Khadim Mbacke khalifa serigne Elimane Mbacke ziaré ji serigne Cheikh Mbacke khalifa serigne Khassim Mbacke waqfir lana dhunubana ya rabb qutna ila al-ismati wa al-jadi an kulli majl wa bala'i yadi damir jami'a man aradu durrana habla wusulihi ilayna wa qina serigne Abdourahmane Mbacke khalifa serigne Afe Mbacke anta la ci awlaytana ma yurhadu fadlan fakuffana bihi ma yurhadu najdi fadlika habibika liha waltubim wakuffahum kullam maghab isrib khuluban musrikin kullihim li khayrina serigne Bara Mbacke khalifa serigne Morpenda bampana li hanaka mani wal karim ilayka la ila siwaka narhamu wa fi hudaka la siwa'u narhamu serigne Mam Thierno Mbacke khalifa serigne Cheikh Awa Balla Mbacke mo daru musti mo daru marnan fakun lana serigne Mam Thierno Mbacke dan ngeen ko ragne ci magal mi magal ca daru marnan fi hasi dari wa tilka dari rajawta rahmataka ya rahim fa aqtiq rajaa Mam Thierno Mbacke ngom talibi wor ko diko ziyara tafaddul bi sayyidil anani atfahtu narak di man mawlahu bu fa joge batay Mam Thierno batay mo ngeen gis ñu ko ziaré tan bi fa fa kal ci kër gi lakum minka an akuna habada lak wa an takuna li araqada fika wa fil muhtarqa ñu joge fa dem ziaré ji serigne Modou Kara Mbacke di khalifa serigne Ousmane Mbacke no reyni mu daru musti serigne Amsatou Mbacke imamu daru musti أنت الإله الوائد القهار المانع الأشيس والجبار لك الخلائق معا والأمر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل سرين مودو مباكي خليفة سرين عبد الرحمن مباكي وسهده سلي وسهل serigne Moustapha Absa Mbacke di khalifa serigne Modou Awa Balla Mbacke di magi serigne Kasso Astoulou Mbacke serigne Abdoul Aziz Bara Ngok guy mbind di khalifa serigne Bara Mbacke وفكك بي لا اكون انيا سيدي عبد العزيز بارانغو كي طالبي في سر والجهر بلا امراري منه طلبت العلم وكزيار من نيال نيب تحدد وبالخيور جماعه سيرين عبد السلام مباكي خليفه سيرين ابرا فري مباكي لوجهه التهليم ابدي الماء ينفهني ولا يريني ظلما له ختابي وهو الاليم ونيتي سيرين سام مباكي قبلي يا وهاب كونك سيرين سام مباكي دي خليفه سيرين غاوان فالله خير اتش المهيني الى الاله تجه بالتوبه بو فجوغي زياره من دان بالايمان والاسلام وكان مودو رقي من كفر ومن تفسق وشرك ابدا للجنان يرتقي ودن الله في جاري سيني مودو قي مباكي مي خليفه سيرين مودو مامون مباكي زياره جي جامعها ينار خرقا سيرين مودو مباكي خليفه سيرين عمر مباكي من كل كفر مؤمنا بالرب الفق نفه صلاه وسعي في سائر بلا قتن وقي بركه الاسلام اصلاح الجميع به يفوز بقبول جوغي فوفو من فا جوغي زياره جي سيرين سيدي مباكي خليفه الشيخ عبد الاحد كرامه الولي ان لا يسيا في سائر وباتن ان اشيا رلوان من ليس يسال الاكرما فجاء من اراه وكرما ميلو بما سكرت للاله كما بي جاء رسول الله زياره جي سيرين شيخ مباكي بومبالي khalifa serigne mbacke madina fekk fa fatam ci keur gi ngi ko ziar fekk fa talibé ñu bari rabbi itrani sadri wa yassir li amri bir kër gango di jakkalo batay ak juma du maggi ci Touba yegu fi ziar gi serigne dam ata mbacke khalifa serigne ibra mbacke wa tabiina wasra an li sadri amri yassir li yassirni ilma hatta ura ala matan qidama sakawtu kawni yahbali dan nasiya dem nak bu ñu fi joggé fi ba daru qudus ziaré ji serigne aliou mbacké khalifa serigne mourou mustapha mbacké premier khalife général kul mourid li yafta an abwaaba ikmatika ya fataa fatan qad yuqilu misliya ya bur ya alim ya munawwir qalbi yanawwir aw ara ma yusar safi fuadi likay yafta sama nasaltuhu joggé fi ziaré ji serigne abibou mbacké khalifa serigne mbacké khadio serigne mbacké kadior rabbi ajib wala tarud dahwati bijai khayri mursalin qudwati yasir li al uslata wa ta'alluma wal ifsa serigne mamour mbacke ngok dendey serigne mamour mbacke di khalifa serigne modou khabbar yasir li al yasira wal asira warul li yasihab ya qadira sughni ak serigne abdou khafour mbacke mamour jara mbacke fekk fa ay domam serigne bassirou mbacke ak serigne dan mbacke ñu taxaw nonu tafadlan wa aslim an qismati lak ilahi sa'iri wa batini fa asli al jami'a bil ma'ani ñu fa bayiko nak ziar gi serigne modou bousso mbacke ñu ko wax serigne modou bousso jeng serigne mustapha fallilu mbacke di serigne modou bousso jeng di khalifa serigne fallilu mbacke fekk fa talibe yu bari ñuy ziyara rabbi alayhi salli summa sallima wa alihi wa sahbihi wa karima ya man mati talibi yaangi fatiliko li nga xamone bi wax nako ci castor radio bi ci ndorte be latu ñu dugg ci nawet bi ni ndox mi dina bari tuat fa kala ren lolu yalla defal ñuko muy tawfiq bañ fa joggé ci fi ñukoy ziaré ba tay ci pir kër gi barab bi nga xamni fi la serigne fallilu mbacké deuxième khalif général waccep liggey defal mission bu mat seuk ñu joge fa ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdullahi mbacke borom derbi ziaré ji serigne sam mbacke bu ndulo ak serigne cheikh mbacke deyeli di khalifa serigne abdou dia mbacke وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي لكرم وتلقي سيرين عبدو امي مباكي خبان كير ماغي نداو او جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يفيح عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني بإزاري سرين أبو أستو مبكي خليفة سرين مودو ندوم بمبكي ولسواي ساقه التنفيس إلى سوى نفس انتحاء الموت نحى النفوس كلها بفوت Serigne Omar Mbacke Ngok di khalifa Serigne Amar Fall Mbacke Kadior ñu fekk ko mom tam ci talibi yi far fa kala lepp ci besu magal ci setan ziaré ji Serigne Dam Abdourahman Mbacke khalifa Serigne Modou Dia Mbacke fofé dañ fa fekk Serigne Moussobe Mbacke ziaré ji Serigne Cheikh Mbacke khalifa Serigne عبد الفتاح خليل مكي سي مولى فتاح خليل مكي يضرني كل علي ولا سنو جوغي سي سيرين شيخ مكي خليفه سي مولى فتاح خليل مكي بقى او من الشمات علمني زيارتي في انبياء المرضيات لا شك في كوني بالامين فيه وبالكتاب والامين Serigne Abdou Bahé Mbacké di domou Serigne Massamba Mbacké Serigne Mohamedane Diobé di khalifa serigne Massamba Mbacké
1: فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت
0: لي سرين مصطفى مبكي دي دومي سرين مسامبا مبكي
1: فاق وكنت لي بالمرجاني
0: نيو دم نك في موي سكرتاريا سرين مصطفى بشير مبكي تي كير سرين توبا نيوم سرين دان مبكي سرين شيخ توري سرين جي نيوم ño nek fofu ak ñeneen ño xamni ño ngi ligge ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mom lañ fi dox soxna mam fati khari mbacke nak mom mu bintu serigne modou fati khari mom fa la wa presse radio télévision ak soleil ak ñepp di xewlo ci ndigalul serigne soro basirou mbacke mi organisation
1: الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق ودد استاذ الرسول تاذ الاله طوبى لمن اتاه دون هواه لها عبد الله خادم الرسول دنيا واخرى حسمه وخير رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي بي قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي بي قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالعهد واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سل جلال افتح علي الدهر فتعال لا يسال يقودني إلى رضاك سل جلال يسر لي الهلوم والأحمال والصدق والوفاء والإقبال هنسر لي البداة والضلال وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بالقرآن سقت السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة وسقت بالقرآن سوق تفسيرا لي وبالحديث عبل السيرة نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أثمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أثمنا أجب لي الحلال واصرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجي بجاه المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفاد بعد ارتفاع وصيا أمراضي من علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجحلني مصيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلي وجه قالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي خنا يسر لي الذي يجر للرضا ولتكفني بالمجتبى سوى الخدا
2: عاهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا عاهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا ولدت في جيب النبي طه صلي عليه ثم سدوا جاها ولدت في جيب النبي طه صلي عليه ثم سدوا جاها نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكتفي سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكفي سرمدا خطوبا أسجن بي جسمي وقلبي أثمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسجن بي جسمي وقلبي أثمنا ليابت بادا ونبادا ها هنا
0: ci bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñooñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci kër khalife général kul murid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ñu xamni ni mo mbolo mo xamni mom lañ fa tassel ki ngeen gis di seutum di serigne abdul aziz mbacke tew fa buñ fa joggé dem nak fep ni lañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibé ñew joggé fu nek itam ñew diko ziaré ci ñu joggé fa ziaré ji serigne murtada mbacke ibn qadim rasoul momitam am liggey bu reuy bo xam bi mi ngi koy def ci yoon wi ba États-Unis am na fa yu bari yo xam mo fay topoto ci jëm ci mbiri école ba nu fa joggé dem nak ziaré ji soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul soxna maymuna mbacké ngok momi tam talibé jogé fu nek diko ziaré ci ci bisu magal gi mo nek nonu kon soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul té téré alcorane alkarim talibé tok diko ziaré ñu goor ñi ak ñu jigen ñi muy fi ci kërëm gi ci bisu magal gi buñu bayiko ci ziaré yu nak dem nak ba aynu rahmati beutu yermande bi teenu aynu rahmati talibi yu bari ñew difa xewlu ci ci ndox mu sel momu ndox fekk nañu fa serigne bassirou sar mi xam bi moy aynu rahmati dina len wax lepp li nga xam ni li mom la ten bi eum
3: ten bi li nga xam ne moy tosanam li nga xam ne mom la ci xamal man ko ci jele ci lamiñu serigne fallilu mbacke amé sama waju bi nga xamné mom la fi taxawal tay serigne fallilu mbacke mo taxawal fi serigne touba li nga xamné moy tosanal tendi serigne touba ñett xarit la am ñett xarit yoyu amul am ñentel ñett xarit serigne touba yoyu moy yalla ak yonent bi ak alquran ñoo ñett xarit serigne touba am dafa am na ci jamono serigne bi boko sama wajur man day nam day mi ngi ci wenn am ben alaji bo xamne dafa bayiko makka dekk salum ni diko tudde xaritu serigne touba li tax ma jekk wax na serigne bi amul xarit bo lolo mom lañ ko tudde ay serigne bi man la ñett xarit la am yalla yonent bi alquran koko nak bam bayiko makka mu xemem loolu ma risale señ bi xamuko lu ëpp ndoxum sam sam mu duyé fa litre ndox ci samsam néw salu ba noppalu indi fi yeur ko serigne touba fi touba gi serigne bi dalal ko mu fanan ba ci suba sa serigne bi yone ndjay wolu sunu mam kuñ wax cheikh ibra sar bu fi man ni rekkal allah rek gaynde mu wol ko mu ñew ba mu ñewé ñu fanané ba ci suba serigne bi wam ma ngi fi nekkon ñepp ñaan nak mo ñew ba fi ten bi ne fi lu nekk nak bu ten bi ten ba nga fe ten ba gunu je ten ba nga fe fi seta do bi indi ndox me la way ten ba nga ñu bay fe le serigne bi ñewé fofu daali gorlu li nga xamne moy banti fi nek laaj lu ngaska ñu jox ngaska lo xamne dafa and ak bant yoy magni da yor mu gas ak loxom di jangal quran ba loxom jeex tak ba loxom jeexé tak mu soti ci bouteel ba bu bouteel ba jeex tak mu sak ko loxom ba mu fess masalé ko ay nu amna ñett sak sak señ ko baaxa jëk sak bay serigne sar me fi nekkal sak ko señ fallu sak lo ko ma sakkar ko señ blanc sak lo mako waye sakku jëk gi señ touba ko sakal bo mo gassal bo sakal bo mo gassal bo ba loxom jeex mu soti ci bouteel ba mu jeex tak mu señ touba mu baye ko mu ndox ma ngiss ndoxum sam sam mu masalé ko sak ko ba masé mu djulu penku waxne wax magni ne len suma jangé mulki ba ta khola araytu mo inna asba ma ukum khawaran faman yatikum bimayn mahinin na ngeen masé wax na allah rabbul alamin do seun touba wax magni ñom talibi magé na buñu sayi serigne bi dañu dul xamati dara seen xam xam lepp serigne bi lay yam du duñu am deewuk nop seen nop yeb serigne bi lay nek du duñu am gis serigne bi lañuy xol seeni xol lepp serigne bi li jëm di len serigne bi xol ñu fay ko serigne bi delu jaaju waxna ko la araytu mo inas ba ma ukum khoran suman yaatikum bayn hinin ñu ne pat mu delu jaaju na ko la araytu mo inas ba ma ukum khoran suman yaatikum bayn hinin ma ngi na pat mu geesu na allah rabbul alamin bam ne allah rabbul alamin mag ñepp daal ni allah rabbul alamin mu jog reugal bofum ci tankam na ana yubra sar mu ne ko ma ngi mu ne ko ñewal mu ñew mu ne ko topal ma ndox mi ba jotal mako ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kawsara fi mo señ ci ba ko señ fallu makke ko wax ci wala mi ñam bi mi liggeelo sa wajur seen bi mu koy liggeelo wat bi mu sakke mu ne ko ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kawsara sun borom mayna mako fi topal ma ndox mi ba jot ko na fay ñaan ndoxum sam sam tay bi diko jarigno tuddu ñam makka ndoxum kawsara ba nga xamé ba nga ko jarigno da nga dem aljana tay bi diko jarigno fu bayna ma alakhira señu wax dina makka
4: كلما أوخدوا نارا للحرب أطفأ الله كل المهامد لمن يحشمنا مسليا على الذي يهمنا الله جميع الخلق والأمر بلا تناس ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما السماء منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إله كن بالمصطفى أوابي مدافئا أني وأن شئابي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف شدرك هو سحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا صنوبنا يا رب خطنا إلى الإسمة والنجاة عن كل مقر وبلاء يأتي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري أنت وأنت خوصنا من لرري أنت الذي أوليتنا ما يرحب فضلا فكفنا به ما يرغب نج بفضلك حبيبك اللهاب والتف بهم وكفهم كل مغاب اسرف قلوب المشركين كلهم لغيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانه والكريم إليك لا إله سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وقسنا بك من نار اللهب ونار هرب وقتنا كل النزب لسنا باسمك الحسين يا وكيل فكن لنا عند خفيف والسقيم قتنا عن السرر والشرار في هذه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رئيم فأقق الرجاء يا كريم بأي ما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفأت نارك لمن مولاه يشيد لا إله إلا الله منك طلبت العلم والسيماء يشيد لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار خيب إمتي تفضلا وأسمن قسمتي أنت ملاشي أبدا وجنتي عن كل سوء وأسن من فتنتي أبلي مواهب يقيم أسدي في طرأة بالمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانه الأسيس والجبار لك الخلائق مها والأمر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأسود هو على الماهي وآله بدور وسهبه سلم وسلم في الدهور وجهت للآذ الأليم أقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود لي النور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني تهليم من لا يخفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسمتي والنظر ولسوى أقلي ساق ما أزر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانية وفك كبلي لا أكون آنيا كون لي إدلاخ للمرالي في شر والجهر بلا أمراري منه طلبت العلم والسعي معا تهدد وبالقيوم جماعة
0: تقولي غير يب في ثلاثة جن الأرض تقولي غير سري أبو فاد مباكي خلال كل مريد فلوان جانجي ingen ko li ron jang ñepp fa lañu nekkon sëri mbacké fadjama jang ko al qur'an al karim mo ñu andal groupe kassayit bu sëri abdul qadir mbacké nekkon ko sëri mamadou dramé sëri ndongo cham sëri mustapha si sëri modou si sëri muntaka gay ak elagi gadjaga buñu déglo sëri mbacké fadjama ci al qur'an ba nopi déglo sëri sambay conférencier
5: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم من يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا وأصحاب النار بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون لا إنهم مسلمون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنا قالوا آمنا كما آمنا الشرع ولا إله إلا الله ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا يستهزئون بهم ويأمرهم في كفرهم يأمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ربهم يعرفون ما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما على ما أولئك أصحاب الله بالغيب وتركهم بسمة لا يبصرون ثم بكمون من فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء بسمة بعضهم بعض يتشالون عذابين فيسالون من السماء خاسر النور ولا محيط بالكافرين يكاد البرق يختفى بسهرهم كلهم على لهم مسؤولين اذا اسلم عليهم وغاموا ولو شاء الله لساء بسمي وابشرهم على كل شيء خير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي محمدون عليكم ترتقون الذي جعل لكم الارض فرارا وسبغ الشراء بناء وانشل مثل ما انفعلي من السماء رزقا لكم لا تجعلوا الا عمان وانتم تعلمون وان كنتم فيها مما نسال على عبدنا فاروا بمصرين بسواتهم مثله يدعو سواد عبدهم عن الله ان كنتم سارقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاختاروا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقهم منها من ثمرات رزقهم كان عبدا لله من قبل وكل من تصدقها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يشيع إلا رب سلم أبوهم ولا تسمع فوقها فأما الذين آمنوا خير ما له حق من ربهم أما الذين كفروا فيقولوا ما شاء عبد الله بها فأنا قد أولئك كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم الله تنفعيكم في الله وكنتم ال قال يا آدم أنبئني بأسمائك فلما أنبأهم بأسمائك قال آدم إني
6: وربك أعلم بمن في السماوات ولقد فضلنا نبينا على بل
5: الواجب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
3: مبكي جلد لي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngulen di nuyu di len geureum di len ndokel ci bis bi ñu dajé fi ñu jëm yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak cheikh ahmad bamba radhiyallahu ta'ala anhu mu xamne bëpp xéet am nañu ay jamono ay bërepp ak jëm yo xamne xali nit ñoña ñu ñen fatte mukk baba sadi taxaw bis yoyu jëm yoyu ak bërepp yoyu day sax ci xali nit ñi sax ci seen xol ñu dulen fatte liko ba faaw bëpp wëpp xéet kon amna ay way gën ñu bok ci ñom am ay tanef ñu bok ci ñe yëkëti réew ma sagal ko magal ko di ganjeru rewma Seigne Touba nak di jëfi yalla di taal bu sun borom tabaaraku ta'ala taalal bopum nam ci muy yëkëti ko di jëmbaxliku ba faaw ta du gem du sahar du bok ci jëm yi nga xamne tariikh du len fatte daf len di gëna magal di len gëna yëkëti ba kérok bis penc ba feek jant bi ak wèr wé ngi fi rek ñi diko fataliko muy bindef mo xamné leppam bind bu toy la leppam di ak waré ci képp kuy waru mu bok ci tektali deggal yi ak ci tektali ñëral yi xamné ak dogom ak muñum rek doyna wilaya mu don jëm jo xamne yalla daf ko fessel del ak dogu ak mat ak wolu nit la ko xamne bu joge jëm ci lamu jëm dara mu ko delo gannaaw du deng mukk du yeex mukk day ag rek famu jëm du gessu jëm ci lenn muy nit ko daan xisse bopam nit ko xiss ci bopam la borom fitu deugar borom xel mu leung di borom ngor gu mat seuk borom itte ju kawé bolé ko xam xam bu bari ak tabé bu jaaxal ñepp di nit jëm jo xamné du mer mukk luddul ngir lu naqar yalla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo ku rafet yéene la bi mu yéene boppam la yéene bëpp jullit mu ngi dem jéggal na doom aadama yépp ba jéggal ay noonam du fayantoo mukk di nit koo xam ne kii woyefal boppam la li yàlla def ci moom lépp ba mu jommal nit ñëpp taxul amul dara lu naw ci bopam ci nahj qada' al haji bi mu teur ngir jangal julit ñi teggin mu wax ci bop bi ne qala ibn shaykhihi allazi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad muni doomu serignam bi nga xamne santul ci bopam ludul torom yi musul muhammad da xamne kon jaloram yi ko yalla jox kawti bi ko yalla def ni mu nekk di xatali jallu ci kaw suuf lol lepp amu ci lum gis borom rek la gis neena nawul ci lol lepp nawul bop nawul ci bopam dara ludul turu musul muhammad mu deddu go xamne jalla na fene ni xamé wala deddu wakilu ci yalla wakilu go xamne wessu na fene ni xamone wakilu ragal borom ragal go xamne wessu na fene ni xamone ko ragal di ko muñ go xamne wessu na dayo muñ ni ne ko fa sabru ka faqa sabru an-nas hatta samut bihi ila a'la al-maqam seug muñ fete ne ko muñ bindef yeb ba sun borom yekeutile ci saw bu muñ gogo tek la ca maqam beug na kawe ci maqam yi mu diko sap boromam ba xamne wul suuk rek kani mu diko nam boromam fum tollu bam dox digeunte mak lepp waxtom ne jarign ci dend bi takkon na nit ñi amé seeni aada ak seeni ba yo xamne saxna ci seeni xel sax ci seeni xol nek ci seeni cieur bu mënu ñu ko bayyi waye mom mu nek nit ko xamne télé taxaw fa nga xamne ñafa taxaw ñak mëna dem fuko suta mo leen fa bayyi mënu fa taxaw mom mu di ko xamne télé doylo la nga xamne ñi ko doylo dañu xamul ne dara gën nako wala la ko gën mënu ci add mom mënu fa taxaw mënu ko doylo mu daldi tambalé wuté bindé ci lool mu bok ci xéeti doom adam ak yo xamne ay jant lañu ñu léral lënd bi xol yi di safara yoy raggi xel yi di ay waame ñeel marano ragal yalla di ndox mu sedd mu mbengat ngir magu maro kep ku bëgg yalla mu nekk nit ko xamne sun borom daf ko xaro lol lepp ngir yeeram gumu yeeram jamne limu foot ci ay xol limu dindi ci reer limu dindi ci reey limu genné doom adama ci yoonu texé di jaarale ko ci yoonu aljana ken xamul numu tollu mune day bi ci jamono dim ñewé bi ci bërepp dim ñewé bi ci bërepp bi ci fakki lan lo xamné mëna tax ñu xalaatoon né li mo wara mëna tax mu melni wala ku dikké ni ci bërepp bi ci jamono bi war nga melni dedet ak xariyam dong mo tax mu fat fu dara ni mu def ko lepp fat lu dul dara mu def ko lu nekk fat lu amul njariñ mu def ci njariñ lo xamné dana doy kep ko ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foko lamb daj ko so ko xol gis ko fo wal beti ko gis lo xamné li moko waral

0: وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. دي دون وقتانا الإمام أحمد بن حنبل في كلام أي علماء يجي دايو ومن يعد أن تكن كو خمنا دفن يني نيت أحمد أمبل فمو أغني دي مكو واخي علماء يجي دس نكو يو داي دانو نجيل بو خمنا جو جوغو سي مك أحمد بن حنبل دي وقتاني كو موي وقتاني يالا كنون سيغ توبا وقتاني كو موي وقتاني يالا وعند ذكر الصالحين تنسل الرحمة العلماء يوخ dafa ñew te ñewul luddul ngir xattali bindé fi ñewul luddul ngir léral lëndëm bi fi nek ñewul luddul ngir dindi réer ñewul luddul ngir dindi taxé di tekki ak taxé ci yërmane suñu borom ñu nit ko xamné dafa xam lamu nek xam ko mu joggé xam lamu ko mu jëm xam la ko taxa jox at tan ñeppit boot leen fa mu jëm lér ko lam fa am mudi وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سن بروم تبارك وتعالى واخون يونس نخ ني واتي جيمي سي يالا باري نانيو بودي بروم خام خام امي سان سان امي من من وايي نك نيم كو واخ رك لي غنا جافو موي وداعيا الى الله باذنه نغا خامن يالا سي بوبم مولا سي مولا سيت باغا دوي كو مون لا ووتيل موم دا فاني سن بروم دا فاني كو بي لوزي كل دي لي manam ñew leen fleuru ci man rohi binde fi mu gallo pas neena anyal yowmal qiyam bi tagir dafa ñene borde dafa abuk fay ko mu fay daf lay fay ba wess la tax neena wala anil abrar fi ukhraya wan qadali bilan fiha qiraya way bax ni ñu yalla baxal te ñuy ciri suñu borom man lañuy mengol yowmal qiyam te bu kéroge sama berde gi ma sama borom di berdel amul ak du jeex mukk kon lu mu jeex mukk ku ne xaj na ci
1: rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bi-iftikhar bimun lan tarima rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama بافتخار بمنن لن ترما جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحت اللعين أغزت من دنياه زادي للجنان وانقاد للهوى ولي صفى الجنان ولاني الأبرار في أخرايا وانقاد لي بلا انتهى قرايا رافقني إلى الجنان جيم ولسواي الزحزح الرجيم ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين الجاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب لم ينحني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى ليسر المصون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله إنه البديع وقادني له بأنواع البديع برأني الخالق من سواه وقاد لي من لا يرى شرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرم

وببقاء النبي السرام. وهبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام، إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون. إن الذي من الإله حزت غاب عن الكون وفيه فزت. دلني الله على الله بلا تغرر وعمر.

صعبت طلاتي مع الحسادي مو زمني حست بلا كسادي وقاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفقة زمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وطابت قربي نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير التربة نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفعي هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين حمدا

على من حيث ما استذى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أذكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر

في قلب أمريكا الجنوبية تمتد أعظم غابة استوائية على وجه الأرض، غابة الأمازون المطيرة، كثيراً ما يطلق عليها اسم رئة الأرض الخضراء لأنها تنفست للحياة في غلافنا الجوي لأكثر من 50 مليون سنة. إنها ليست فقط أكبر غابة مطيرة في العالم، بل أيضاً أغنى موطن للتنوع البيولوجي على وجه الأرض، حيث تعيش ملايين الأنواع، كثير منها لا يوجد في أي مكان آخر. تعمل الأمازون كخزان طبيعي للكربون، تمتص ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون كل عام. هذه العملية أساسية لمواجهة تغير المناخ، إذ تحفظ الكوكب من حرارة قاتلة. تحت مظلتها الخضراء، كل نبتة، كل كائن حي يلعب دوراً محورياً في شبكة الحياة المعقدة، شبكة تمنحنا لمحات نادرة عن تنوع الحياة وروعتها التي لا تقدر بثمن. لكن هذا النظام البيئي الفريد الذي لا يعوض يواجه اليوم تهديدات لا ترحم، من قطع الأشجار الجائر إلى التعدين والزراعة، مروراً بالأنشطة غير القانونية. لهذا من الضروري أن نفهم قيمة ما تخبئه لنا الأمازون، وأن نستكشف السبل لحماية نباتاتها وحيواناتها من أجل أجيال الغد. الأمازون ليست مجرد غابة، إنها موطن يقيم فيه ما يقارب 10% من كل الأنواع المعروفة على وجه الأرض. إنها أيضاً كنز من النباتات الطبية التي اعتمدت عليها المجتمعات الأصلية لقرون طويلة لعلاج أمراض لا تحصى. واليوم أكثر من 25% من الأدوية الحديثة مستمدة من نباتات هذه الغابة العجيبة. تحت ظلالها تقف أشجار عملاقة تصنع مظلة كثيفة تحجب ضوء الشمس حتى يغدو قاع الغابة مظلما كالليل. الأمطار الغزيرة هنا لا تصل مباشرة، بل تمر عبر شبكة معقدة من الأغصان والأوراق، وكأنها رحلة طويلة من السماء إلى الأرض. الأرض هنا تخفي سراً عجيباً، فغابة الأمازون قادرة على إنتاج نحو 75% من أمطارها بنفسها عبر عملية تعرف باسم النتح، حيث تطلق الأشجار بخار الماء من أوراقها فيرتفع إلى السماء، يبرد ويتكاثف ليعود مرة أخرى كأمطار تسقي الغابة وتبقي دورة الحياة أبدية كأنها أنفاس الأرض ذاتها. في قلب الأمازون يتسلل ظل مهيب مرسوم بالورود الداكنة والبقع الذهبية. إنه الجاكوار، ملك هذه الغابة بلا منازع، والمفترس الأعلى الذي يفرض هيبته على كل المخلوقات. يصطاد في صمت متخفياً بين الأشجار الكثيفة، ويختار لحظات الفجر والغروب ليكشف عن مهارته القاتلة. وعلى عكس معظم السنوريات الكبيرة، يعشق الجاكوار الماء، فهو سباح بارع يجعل من الأنهار والبحيرات ساحة صيد وملعباً للمرح في آن واحد. كل خطوة يخطوها وكل نظرة من عينيه اللامعتين تذكرنا بأن الأمازون ليست فقط جنة الحياة، بل أيضاً مملكة للقوة والدهاء.

0: الجاكوار سيد الغابة، يعيش عادة ما بين 12 إلى 15 عاماً في البرية، حيث تحدد حياته معارك السيطرة على الأرض ومطاردة الفرائس والتهديدات التي يفرضها الإنسان من تدمير الغابات والصيد الجائر. أما في حدائق الحيوان بعيداً عن هذه الأخطار، فقد يمتد عمره إلى أكثر من 20 عاماً بفضل الرعاية الطبية والغذاء المنتظم. وعند عمق حديقة كايوة الوطنية يطل علينا مشهد لا ينسى، شلال كايوة أحد أعاجيب الأمازون. يسقط هذا الشلال المهيب من ارتفاع مذهل يبلغ 741 قدماً من فوق هضبة رملية قديمة، حيث يجري نهر باتارو فوق جبال باكارا العريقة.
1: يرلو يا ربي في ثلاثة بمصدر الرحيم.

نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهبه

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد، وهب له الأيام.

أهلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لغيري أزال وبدي

عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب.

الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين خسيدتي فاخت قصائد الكرام ولتقول أبدا خير المرام له كلامي وسمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكد ياتيني وبكلامي سدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب سنت سنو بروم سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكل اسنا خديمه شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول نيغي تالال سوني لوخ سن بروم سبحانه وتعالى ديكو نيان شيخ محمد المنتقى يالنا في ياغ لول يالنا في ياغ لول يالنا في ياغ لول تي وير با ليپ لو خامني نالال نكو الاسلام مو اغالي

من صنعوا بالخير والمفاش وصلوات حل التهام وآله وصحبه الخضام هذا وإن اليوم زور ضائي وزور محبة لها

يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي محس بالحبدي واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات

وبل كرامات وبالرضوان واجلب إلى الهدى والخير واصرفهم عن الرضا والدين واغفر لهم كل لغن وذنب وهب لهم من سلا عن قلبي وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدد دهوري ولا تواخذهم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرمون.

يا بر يا مجيب يا كريم، واصرف قلوبهم إلى التحات بالحلم والأمل في الأوقات، بجاي أفضل الورى محمد وحق ثغر رمضان الأمجد، واقي علي وسقي جميل واقي كل عبادة متين، وصلي أنا لي ثم سلم والي وصحبي.

على الذي بي تتيب الأزمان سيدنا محمد والآل ولستجب بجاي سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام المؤمن المهيمن أدعو بها وإنني أعيمن أنت العزيز الرب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا متكبرا يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيئني دواما خيره سلم وسلم سرمدا يا رحمن على الذي به تطيب الأزمان سيدنا محمد والآل ولستجب بجاي سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام المؤمن المعيمن أدعو بها وإنني أعيمن أنت العزيز الرب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا لا تكبر خالق يا بارئ يا مزور خفار يا قهار يا وهاب يا من لا التبصير والإرعاب رزاق يا فتاه يا عليم يا خير من يغوي له المسلوم قابد يا باسط يا خافد يا رافع يا خير مدين بديا معس يا مسل يا سمه يا بشير يا خير مجيب دهيا حكم يا عدل لطيف يا خبير عليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير عزيز يا مقيت يا عظيم جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الودود والماجد الباعث إلى سناك ساخن البواعث أنت سيد الأقوى الوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت الخوي والمتين والولي يا من إلي سرمدا تحولي أنت العميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي مبدئ يا معيد محيي يا مميت أنت الذي تحيي البرايا وتميت يا خيّاخ

وبالمقدم وبالموقر، أول يا آخر أنت السائر، الباطن الذي له المظاهر، وإنك الوالي الذي توالي، والمتعالي المصلح الأحوال، يا بر يا تواب يا منتقم، كونك لي عزبي فلا أنتقم، وإنك